0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة غافر.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: اقترب لي

وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟

أهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

سدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم

وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة الأنبياء.
2: تدبر.
3: تدبر.

0: تدبر. ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر. تدبر.
1: يا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، إذا أخذت في تلاوة أو استماع حزب المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس فتنبه، فتنبه، فإنه مسك ختامه وأفضل أحزابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيه: هو لباب القرآن. وسماه ابن عباس رضي الله عنه المحكم لندرة متشابهه، ولا يزهدنك فيه قصر سوره. فالمعوذتان أحب إلى الله من سورتي هود ويوسف بالنص الثابت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر أن غالب قراءته صلى الله عليه وسلم في الفريضة كانت من المفصل. فأحضر قلبك وتدبر، وتدبر، تجد
2: قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.
0: تدبر. تدبر.
3: من منبر الحرمين.
4: أيها المسلمون، أوجب الله على الرجال أداء الصلاة جماعة في المساجد. قال سبحانه: واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، فقال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه مسلم. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أعمى لا قائد له بالتخلف عن صلاة الجماعة، بل قال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فالبدار البدار إلى صلاة الجماعة، فهي نور الوجه ودليل الإيمان، وبها انشراح الصدر وعلو الشأن.
3: من منبر الحرمين. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الكهف.

جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا.
1: الله أكبر الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية: أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه. قولها تعاهدا أي محافظة ومداومة. عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف، حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: الوجيز في التفسير.
4: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: نور على الدرب.
5: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء.
2: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة يوسف.
1: سنن الجمعة.
2: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم الجبال 95.2، الصمان 98، القرية العليا 90.6، مدينة الملك خالد العسكرية 90.9، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، من سورة الدخان وحتى سورة محمد.

ألك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض

لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الدخان وحتى سورة محمد.
1: سنن الجمعة.
2: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الأنفال.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الأنفال.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي التوبة ويونس.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي التوبة ويونس.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، فقال: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. عن عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نحن الآخرون السابقون، تقدم قريبا وزاد هنا في آخره، ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورتي الفاتحة والبقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: طريق الخلاص.
2: أعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. ومن حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ حالة كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء. فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ويحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكيله إليها وأن يجعلها موصولة إلى ما ينفعه، ويضرب عما يعارضها ويبطل أثرها.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي آل عمران والنساء.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله

خالصنا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله.

أتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم

0: منكم
1: يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور

قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

لهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من

ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم

عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: لهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
1: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولا

خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.

عبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى

أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.

يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم.

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم

وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي آل عمران والنساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد.
1: شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند الرابعة والنصف عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا، حياكم الله.
2: أهلا، حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام ومرحبا بكم، ونسعد كثيرا بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: أنا مكلف برعاية جدتي الطاعنة في السن من مالها الخاص الضمان، هل يجوز أن أستلف من مالها لحاجتي ثم أعيده لاحقا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. ويقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا المال الذي لجدتك عندك هو أمانة ائتمنتك عليه، فليس لك أن تتصرف فيه بغير إذنها، وليس لك أن تأخذ هذا المال إذا أذنت لك فيه بحياء، بحيث إنها استحيت منك وخجلت، فليس لك أن تأخذه. إنما إذا أعطتك إياه سواء دينا أو هبة بطيب نفس منها فلا بأس بذلك، مع مراعاة ما يتعلق بذلك من العدل بين الأولاد. فهذا المال هو أمانة عندك، فلا تتصرف فيه إلا بإذن منها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الإخوة يسأل، يقول: ما حكم قراءة سورة البقرة يوميا لدفع الهم؟
2: ثبت في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا البقرة فإنها بركة،

0: وأما إذا لم يكن ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجعل لهذه السورة هذه المزية، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: اشتريت أرضا لبناء مسكن بالتقسيط، وسددت نصف القيمة وبقي 3 أعوام على إكمال التسديد، وقمت بتأجيرها، فهل علي زكاة؟
0: ليس عليك زكاة فيها، ولكن الأجرة التي حصلت منها إذا كانت تبلغ نصابا وحال عليها الحول، يعني بلغت نصابا بنفسها أو بما ضمت إليه من أموالك الأخرى وحال عليها الحول، فإنها تزكى. أما الأرض نفسها فلا زكاة عليها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة، هذا أحد الإخوة يسأل عن الخضر، يقول: هل هو نبي وهل هو حي إلى الآن؟
0: الخضر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو ولي باعتبار كونه نبيا، وليس وليا دون نبوة، إنما هو ولي باعتباره نبيا من أنبياء الله، وكل أنبياء الله أولياء لله عز وجل، فهو نبي من الأنبياء. والدليل على هذا أنه لما خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار للغلامين قال: وما فعلته عن أمري، فهو لم يفعل هذه الأمور بمحض إرادته، وإنما فعل هذه الأمور بأمر الله عز وجل وبوحي منه، فقال: وما فعلته عن أمري. والخضر عليه الصلاة والسلام ميت وليس بحي، إذ لو كان حيا للزم أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبايعه، فهو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبايعه، ولو كان حيا للزمه الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال بأنه حي؟ فالخضر عليه السلام توفي وليس حيا، وإنما يتعلق بعض الناس بخرافات يزعمون أنه بها حي، كمن يزعم بأنه خرج له الخضر في مكان كذا وكذا وقال: أنا الخضر، وهذا في الحقيقة ليس هو الخضر، وإنما هو شيطان، والشياطين تتمثل للناس لإغوائهم. ولذلك العلماء الكبار أصحاب الديانة وأصحاب العلم لا ينطلي عليهم مثل هذا، فالشيطان ربما زعم أنه الله، والشيطان ربما يزعم بأنه نبي. يذكر بأن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان يصلي من الليل فرأى نورا في الجدار، وازداد هذا النور، فخرج في هذا النور رجل على عرش، فقال: يا عبد القادر، أنا ربك، وإني قد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقال له عبد القادر: اخسأ عدو الله، أو نحو من ذلك. فتلاشى هذا النور شيئا فشيئا، فكان وهو

0: يتلاشى يقول: لقد أضللت 70 عابدا غيرك. هؤلاء العباد الذين أضلهم هذا الشيطان إن صدق ليسوا علماء. لما سئل عبد القادر رحمه الله: كيف عرفت أنه ليس ربك؟ فقال: إن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول: أحللت لك ما حرمت على غيرك؟ فالله جل وعلا نفعه بهذا العلم في هذا الموضع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان في سجن القلعة جاء الشيطان لبعض أصحابه وقال لهم: أنا ابن تيمية، وأخذ يورد عليهم أمورا. فلما سئل شيخ الإسلام قال: هذا شيطان، أنا لم أخرج من السجن. فقيل له: لعله ملك تمثل بك. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الملك لا يكذب، الملك لا يكذب. وهذا يقول بأنه ابن تيمية. فالعلماء لا تنطلي عليهم مثل هذا. وكثير من الناس قد أضلهم القول بأن الخضر ولي، وبأن الخضر لم يمت، وخرجوا بما يسمى العلم اللدني، فقالوا هذا هو علم الخضر، وهو أنه علم يلقى في القلب دون أن يكون الوسيط فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فصاروا يقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي. وطائفة قالت بأنه لم يمت فيأتينا بأمور نعملها وأمور يخبرنا بها من أمور غيب ونحو ذلك. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذه الخرافات التي تضله والتي تفسد عليه دينه، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟
0: الله جل وعلا قال: واحفظوا أيمانكم. فأمرنا الله عز وجل بأن نحفظ اليمين بحيث لا نكثر منها، وأمرنا الله عز وجل بأن نحفظ اليمين بأن لا نحنث فيها، لا نفعل شيئا يكون سببا للحنث فيها. وقال الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فلما أن الله جل وعلا أمرنا بحفظ اليمين وألا نحنث في هذه اليمين، استثنى الله عز وجل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، فقال: ولا تجعلوا هذه الأيمان عرضة لمنع البر والتقوى والإصلاح بين الناس، فلا تكن هذه الأيمان معترضة بينكم وبين فعل البر، بحيث تحلفون ألا تفعلوا البر بكذا وكذا. لا، افعلوا، احنثوا وافعلوا. ولا تجعلوا هذه اليمين معترضة لكم عن فعل التقوى، بل كفروا واحنثوا وافعلوا التقوى. ولا تجعلوها مانعة لكم من الإصلاح بين الناس، بل أصلحوا بين الناس وكفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه. فلا تجعلوا هذه اليمين مانعة لكم من فعل الخيرات، بل اجعلوا هذه اليمين حاثة لكم على فعل الخيرات. وأنت ترى في الناس اليوم من إذا قيل له سنصلح بينك وبين شقيقك أو شقيقتك أو ولدك أو أبيك ونحو ذلك، أقسم أيمانا مغلظة ألا يفعل. هذا يحرم عليه أن يجعل هذه اليمين معترضة بينه وبين هذا الأمر. وبعض الناس أيضا إذا قيل له أصلح بين فلان وفلان قال والله لا أصلح بينهما بل أتركهما وشأنهما، وهذا جعل يمينه معترضة بين فعله وبين الإصلاح. والله جل وعلا يقول أصلحوا بين أخويكم، ويقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولا تجعلوا أيمانكم عرضة معترضة بينكم وبين الخير. ينبغي أن يراعى هذا الأمر، وينبغي أن يكون هذا الأمر محل عناية من الإنسان، وهذا من حفظ اليمين وليس من إضاعة اليمين. فالحنث في مثل هذه الأمور على الحقيقة هو من حفظ اليمين، لأن الذي أمرنا بحفظ اليمين هو الذي نهانا عن أن نجعل هذه اليمين معترضة. ولا يمكن أن يكون كلام الله جل وعلا يضرب بعضه بعضا، لأن الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيضا من معاني هذه الآية ألا نكثر من اليمين، فلا نجعل أيماننا دائمة على ألسنتنا، فينبغي تعظيم اليمين ولا نجعل هذه اليمين إلا فيما تستحقه لا في كل شيء كما يفعله كثير من الناس ويتساهلون في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي قد أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وفقه الله تعالى، هو عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله له وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به الإسلام والمسلمين. وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والشكر موصول كذلك لمسجل هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويب، جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم أحبتنا المستمعين الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة غافر وحتى سورة الشورى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأشد

جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها

وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون

لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم
وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض.

0: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة غافر وحتى سورة الشورى.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. هو صلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة، وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. قوله يخونون أنفسهم أي يجامعون ويأكلون ويشربون. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا خافوا الإثم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
6: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
5: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6 PM. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 PM.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي النور والفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي النور والفرقان.
1: قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: بها.
1: السميع جل جلاله، من الذي يسمعك في كل وقت وفي كل حال؟ لا تختلط عليه الأصوات ولا تتداخل عليه الحاجات، إنه السميع جل جلاله.
0: والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.
1: إيمانك باسم الله السميع يدفعك إلى مراقبة الله سبحانه قبل أن تتفوه بكلمة. تريث، فهناك رب يسمع كلماتك، يسمعها وقد خفت بها، ويسمعها وقد جهرت بها، لا فرق. طهر حديثك من شوائب الكذب والغيبة والنميمة والكلام الفاحش، اجعلها تليق بسمع السميع الذي لن يفوته حرف منها، تليق بكتابك الذي تكتبه الملائكة.
0: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
1: دعاء الله السميع، لا تحتاج مع الله إلى موعد يسمع فيها شكواك، يسمعك السميع متى ما أردت البوح، وسمعه سبحانه ليس كسماع البشر، فالبشر يسمعون كسماع مواساة ثم يذهب كل واحد منهم لشأنه، أما السميع سبحانه فيسمعك سماع علم وإجابة، يسمعك ثم يلبي لك حاجتك. اسأل السميع من حاجات الدنيا والآخرة من غير ملل أو يأس، توسل إليه باسمه السميع. فقد دعا إبراهيم بالولد فما لبث أن قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. اللهم يا سميع يا عليم، نعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن ووساوسهم، فاكفناهم بما شئت.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم: خيبر 93، ينبع 90.9، وادي الفرع 89.8، المسيجيد 88.1، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة المائدة.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. قال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدتك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه البخاري. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عز وجل عنه. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قعد عليه السلام على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الصافات

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الصافات.
1: دخل الآن وقت صلاة الجمعة حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المادني من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أيها المسلمون في كل مكان، نحن وإياكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في دقائق إيمانية مباركة، قبيل صعود الشيخ بندر بليلة وفقه الله لإلقاء خطبة الجمعة لهذا اليوم، في هذه اللحظات التي نصحبكم فيها من التنفيذ على الهواء الزميل عبد المجيد العمري، ومحدثكم من أمام اللاقط الصوتي خالد المصري، في استديوهات الإذاعة في الرياض التي ننقل لكم من خلالها تلكم الدقائق والمشاعر والدعوات من جوار بيت الله الحرام، من جوار الكعبة المباركة في المسجد الحرام بمكة المكرمة. يوم الجمعة موسم يغتنمه أهل الإيمان، فالحمد لله الذي جعل لعباده هذه المواسم التي يتزودون فيها من الإيمان، ومحطات يتوقفون عندها لمراجعة النفس وتصحيح الطريق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي دل أمته على أبواب الخير، وعلمها كيف تحيا بقلوب متصلة بالله. أيها الأحبة الكرام، هذا اليوم العظيم يوم الجمعة يمر على بعضنا كغيره من الأيام، ويا للعجب، فهذا اليوم يمر على العارفين المؤمنين بالله حق الإيمان كيوم متفرد مختار،

عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إنه يوم يرتبط ببداية قصة الإنسان وبمصيره ونهايته. فبين البداية والنهاية تأتي هذه الجمع التي لابد للإنسان أن يتوقف فيها ويراجع نفسه وينظر في أمره. مرت أيام الأسبوع بما فيها من أعمال ومسؤوليات وأخبار، وما فيها من أخطاء، وما داخل القلب من هفوات قسته وغفلته عن طريقه ومصيره، وأشغلته دنياه عن آخرته. يقول ربنا جل في علاه في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نداء من ربنا جل في علاه لأهل الإيمان، لأهل اليقين به والتوكل عليه ومحبي القرب منه جل في علاه. سعي إلى الله ليس بمجرد انتقال الأقدام إلى المسجد، بل هو سعي القلب أيضا، فقد يخطو الإنسان خطواته تلك إلى مسجده وجامعه بجسده، بينما قلبه لا يزال معلقا في دنياه، في هاتفه، في مشاكله ومشاغله. اللهم ارزقنا قلوبا مخبتة راغبة منيبة إليك يا رب العالمين. هذا القلب الذي قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في الجمعة نستمع إلى كلام الخطباء بآذاننا، فهل تصل هذه الكلمات إلى القلوب فتحييها وتزهرها وتنبتها؟ كم من إنسان سمع موعظة قصيرة ففتح الله بها له أبوابا للخير وغفران الذنوب. كم من إنسان سمع آية كان قد قرأها مرارا وتكرارا، لكنها في لحظة صدق دخلت إلى قلبه بشكل مختلف، فغيرت نظرته وأصلحت علاقته بربه، وردته عن معصية أو أعانته على طاعة.

0: وأعظم المواعظ كلام ربنا جل في علاه الذي يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم اجعل لنا قلوبا مصغية حية تحيا وتنير بذكرك وشكرك واتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على ذلك قدير يا أرحم الراحمين. لنعن أنفسنا أيها المستمعون الكرام على أن تكون قلوبنا كذلك، بالتضرع إلى الله والالتجاء إليه والدعاء: اللهم ارزقنا قلوبا حاضرة وأسماعا واعية وأنفسا تقبل الحق، ولا تجعلنا ممن تمر المواعظ على آذانهم ولا تبلغ قلوبهم. ألم يقل ربنا جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ صدق الله العظيم. أما آن للقلب أن يعود؟ أما آن للغافل أن ينتبه؟ أما آن للمقصر أن يبدأ؟ أما آن لمن يحمل ذنبا يؤلمه أن يضعه عند باب التوبة؟ أما آن لمن طال خصامه مع قريب أو صديق أن يطهر قلبه من الشحناء؟ أما آن لمن اعتاد تأخير الصلاة أن يتخذ قرارا جديدا؟ أما آن لمن أثقلته الحياة أن يعرف أن له ربا رحيما يسمع دعاءه ويرى ضعفه؟ أيها المستمعون الكرام، هي لحظات يسيرة ويرفع الأذان الثاني من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. الشيخ عماد ابن علي إسماعيل البقري جزاه الله خيرا وأثابه، ويصعد إثر ذلك عتبات المنبر فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة جزاه الله خيرا، ليلقي خطبة نستمع لها بحول الله وقوته. والمحظوظ أيها الكرام من سار على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. ثم وجه نبينا عليه الصلاة والسلام في موضوع الانتباه لكلام الخطيب والإنصات له بقوله صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث: ومن مس الحصى فقد لغى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه الأطهار، يا عزيز يا غفار. أيها الكرام، ننتقل في هذه اللحظات إلى رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة لنستمع إلى أذان وخطبتي الجمعة والصلاة، فإلى هناك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله الواحد الديان، أكرمنا بنعمة الإسلام وزيَّننا بزينة الإيمان. نحمده سبحانه ونشكره، أنزل علينا القرآن، وخصَّنا برسالة سيد ولد عدنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في جميع العوالم والأكوان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيُّه وخليلُه، أرسله ربُّه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا للإنس والجان، صلى الله وسلم وبارك عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان، وعلى آله وصحابته أولي الفضل والإحسان والتقى والرضوان. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الثبات على دين الله هو رأس مال المؤمن في هذه الحياة، واعلموا أن الثبات على دين الله هو رأس مال المؤمن في هذه الحياة وسبيل نجاته بعد الممات، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم والاستسلام. أيها المسلمون، مع تعاقب الأعوام وتباعد الأزمان عن نور مشكات خير الأنام صلى الله عليه وسلم، توالت المحن وعمت الفتن وتنوعت الشبهات وتكاثرت الشهوات وازدادت الصوارف وتوالت الملهيات. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أخرجه البخاري. وإن أعظم المصائب التي تلحق المؤمن ليس في نقص الأموال والأرزاق، لكن المصيبة العظمى والبلية الكبرى هي الفتنة في الدين، وزعزعة اليقين. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء بقوله: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أخرجه البخاري وغيره. وفي مسند الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. قال: فقلت له: يا رسول الله، ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس من آدميٍّ إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، ما شاء أقام وما شاء أزاغ. لذا تعين على كل مسلم حريص على سلامة دينه، يرجو لقاء ربه، أن يتمسك بما يحفظ عليه إيمانه، ويتشبث بما يحمي له توحيده. وأساس ذلك وأصله وأولاه دعاء الله جل في علاه، فلا ثبات لمن لم يثبته مولاه. قال سبحانه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وإذا كان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الخلق بعده صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا كان من شأن أهل الإيمان دعاء الله الملك الرحمن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها المسلمون، وإن من أهم أسباب الثبات على دين الله تعاهد القرآن الكريم بالتلاوة لحروفه
والتدبر لآياته وبالتفقه في معانيه والعمل بما جاء فيه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وبمصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم باستذكار قصص الصالحين من السابقين الأولين والسلف الماضين من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان على مر السنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. عباد الله، ومن أعظم الأسباب أيضا الالتزام بطاعة الله والتمسك بكتابه ولزوم الجماعة ونبذ الشقاق والفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم بالمداومة على العمل الصالح، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وأعظم الأعمال الصالحة الإيمان بالله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وبالبعد عن مواطن الشبه والشهوات واجتناب مجالس اللهو والمغريات يسلم للعبد دينه وتصفو له سريرته. يسلم للعبد دينه وتصفو له سريرته. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فاتقوا الله عباد الله، واصبروا وصابروا على طاعة الله تفوزوا وتفلحوا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله، لا إله غيره ولا رب سواه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على أعظم خير وأدناه وأظهر فضله وأخفاه، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله نبيه ومصطفاه ورسوله ومجتباه، وعلى آله وصحابته أهل الفضل ومنتهاه، ومن تبعهم بإحسان ما بلغ الزمان شأوه ومداه. أما بعد، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن أعظم كرامة يكرم الله جل وعلا بها عبده في هذه الحياة أن يختم له بالإسلام، واعلموا أن أعظم كرامة يكرم الله جل وعلا بها عبده في هذه الحياة أن يختم له بالإسلام وأن يميته على الإيمان. وإن من أعظم أسباب نيل هذه الكرامة المداومة على الطاعة والاستقامة، ومن عاش يراقب الله في خلواته أمنه سبحانه عند مماته، ومن عاش يراقب الله في خلواته أمنه سبحانه عند مماته. وأعظم ما يلقى المؤمن به ربه أن يسلم هذه الروح، والشأن أنه لم يدنسها بريبة ولم يمل بها لهوى. والعبرة ليست بنقص البدايات لكن بكمال النهايات. وأعظم الكمال أن يموت المسلم على التوحيد والسنة، وأعظم الكمال أن يموت المسلم على التوحيد والسنة. فالله الله في الالتزام بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة والبعد عن أهل الزيغ والبدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأصحاب السنن. ثم عليكم بالصبر، فإن الصابر على دينه زمن الفتن كالقابض على الجمر. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلاً يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. أخرجه أبو داود وغيره. أخرجه أبو داود وغيره. ثم صلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، وانصُر عبادك الموحِّدين. اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمِنا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا ووليَّ أمرنا. اللهم أطِل عمره في صحةٍ وعافية ونعمةٍ سابغةٍ ضافية. اللهم وفِّقه ووليَّ عهده الأمين لما فيه صلاحُ البلاد والعباد، وعزٌّ ورفعةٌ للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جُندَنا المُرابِطين على الحدود والثُّغور، اللهم احرُسهم بعينِك التي لا تنام، واكنُفهم بركنِك الذي لا يُرام يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم مؤيدًا وظهيرًا ومعينًا ونصيرًا. اللهم أبدِل ضعفهم قوة، وخوفهم أمنًا، وبؤسهم سعةً ورخاءً. اللهم انصُرهم في فلسطين، على الصهاينة الغاصبين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا مستمعين الأفاضل، أيها الأحبة، أيها المسلمون في كل مكان، نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وقد خطب وصلى بالناس فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، جزاه الله خيرا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وفقهنا يا ربنا وعلمنا، إنك أنت العزيز العليم القدير جل جلالك. اللهم يا ربنا صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك، وعلى من اتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم نلقاك. أنتم أيها الأحبة تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حرسها الله في تمام الواحدة بمشيئة الله تعالى، نوفيكم بموجز لأهم وآخر الأنباء.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى. ألمانيا تعرب عن قلقها بعد استهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر. ليبيا تدين تصريحات ميليشيا الحوثي التي تستهدف أمن المملكة. الجامعة العربية تدين الاعتداء الحوثي على سفينة سعودية وتؤكد رفض الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية. اعتداءات إيرانية بمسيرات على البحرين والأردن. رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى. تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني تجاوزت حاجز 750 مليون ريال. وزارة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتنظيم إعاشة القطاعات العسكرية والأمنية. الجامعة السعودية الإلكترونية ورئاسة شؤون الحرمين تطلقان برنامج الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية. جامعة الملك عبد العزيز تتصدر الجامعات السعودية في 4 محاور رئيسة ضمن تصنيف تأثير الاستدامة الصادر عن مؤسسة التايمز لعام 2026. مواقف الرياض تبدأ تشغيل أكثر من 3600 موقف مدفوع في الشريط التجاري بحي العليا غدا السبت. الجيش الأمريكي يعلن إكمال موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليلة 13 على التوالي. الولايات المتحدة تؤكد أن قواتها قامت بتحويل مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة واحدة في هرمز في إطار الحصار البحري ضد إيران. وفي الخبر الأخير، إسبانيا تعلن حالة طوارئ وطنية في مدريد بسبب حرائق الغابات. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجز الواحدة. شكرا لكم على طيب الاستماع.

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة الجاثية وحتى سورة الفتح.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة الجاثية وحتى سورة الفتح.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: أحب الناس إلى قلب النبي. أسلم عمرو بن العاص حديثا ولحق بركب الإيمان، فأراد أن يقوم بدوره في نشر الإسلام والدعوة إليه والدفاع عنه، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس جيش المسلمين في موقعة ذات السلاسل. وقبيل أن ينطلق عمرو إلى الجهاد في سبيل الله، أراد أن يطمئن على مكانته في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ هنا اشرأبت الأعناق وأرهفت الأسماع وتطلعت الأبصار ليعرفوا أحب الناس إلى قلب النبي. وعلى مرأى ومسمع من جمع غفير من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وهنا تأتي إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم بكل تلقائية وشفافية ووضوح: عائشة، إنه الحب الجميل الصادق الذي ربط بينه صلى الله عليه وسلم وبين زوجه عائشة رضي الله عنها، فملأ قلبيهما مودة ورحمة وأنسا وألفة. وعلى الملأ يعترف صلى الله عليه وسلم بهذه العاطفة الإنسانية الحلوة التي تجمع بينه وبين زوجه، ويصرح بذلك بأسلوب عفوي مباشر دون حياء كاذب أو خجل مصطنع. فما أجمل أن يربط بين الزوجين حب نبيل طاهر، فتفيض منه في قلبيهما هذه المشاعر الجياشة وتملأ حياتهما بهجة وسعادة.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام النماص 90.1 السودة 90.5 تهامة قحطان 97.7 بني عمر 92 على موجات الاف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة المدثر وحتى سورة المرسلات.

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت

قم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة المدثر وحتى سورة المرسلات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد. برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
8: أعوذ بالله.

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق.

لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: ذكرنا قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وإذا انضمت هذه الآية إلى قوله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يتبين لنا أطوار خلق الإنسان. فقد قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. والعلم الحديث قد جاء بصدق ما جاء في كتاب الله جل وتعالى وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن خلق الإنسان بهذا التكوين العجيب وبهذه الخصائص الفريدة، وكيف خرج من بطن أمه صغيرا ضعيفا، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب البحار ويركب الأجواء ويدور في أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال، وله فكر وله دهاء وله رأي وله علم، واتسع في أمور الدنيا والآخرة بحسبه. فسبحان من أقدره وسيره وسخره وصرفه في فنون المعايش والمكاسب، وفاوت بيننا في العلوم والفكرة والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
3: تدبر. تدبر.

0: شعبه.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر
2: قال تعالى.

0: يقول خالد الرباعي: قف عند هذه الآية ولا تعجل، فلو استقر يقينها في قلبك ما جفت شفتاك. وقال ثابت البناني رحمه الله: إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل. ففزعوا منه وقالوا: كيف تعلم ذلك؟ فقال: إذا ذكرته ذكرني. وقال جمع من السلف: الشكر ترك المعصية. وسئل بعضهم: ما الشكر؟ فقال: الشكر ألا يستعان على المعاصي بشيء من نعمه. والعجب ممن يعلم أن كل ما به من النعم من الله، ثم لا يستحي من الاستعانة بها على ارتكاب ما نهى.
1: تدبر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أَسَأْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرت

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعظهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم.

ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

سهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الإسراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي لقمان والسجدة.

آن الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي لقمان والسجدة.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المؤمنون.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين إليك، مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إطلاق برنامج الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية في 4 مسارات يبدأ التسجيل فيها الأحد المقبل، تستهدف من خلالها ممارسي التوعية الفكرية والأئمة والخطباء والدعاة ومنسوبي البعثات والملحقيات الحكومية خارج المملكة، مما يسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة وتعزيز حضور الخطاب المعتدل. وفي الأخبار الدولية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم استكمال جولة جديدة من الضربات على أهداف إيرانية في الليلة 13 على التوالي، وأشارت إلى أن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية وقدرات بحرية. في هذا الإطار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جميع الأضرار التي تلحق بالسفن أو البضائع أو ما يرتبط بها في مضيق هرمز ستدفع من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى الولايات المتحدة والخاضعة لسيطرتها، وذلك اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر. كان ذلك مستمعينا الكرام آخر أخبار هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين: صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام، وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، إدانات عربية وإقليمية.

0: لاستهداف ميليشيا الحوثي سفينة سعودية في البحر الأحمر. أيها الكرام، تقبلوا في ختام هذه النشرة تحياتي منفذها الزميل الأستاذ ناصر بن محمد الكريديس، وقد قرأتها على أسماعكم من أمام اللاقة الصوتية أنا خالد بن أسامة المصري. شكرا لكم على طيب الاستماع.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
0: دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الفرقان والشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الفرقان والشعراء.
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه خير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الثالث من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، مغتنمين من بركة الزمان والمكان وشرف هذه الليلة ما يزيدنا أجرا وقربة عند ربنا الكبير المتعال بذكرنا له سبحانه في رحاب بيته العتيق، وبصلاتنا وسلامنا على نبيه المصطفى الصادق المصدوق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما الجمعة الغراء لاحت أثار هواك أنفاسا شذية، عليك صلاة ربي ما تغنت بذكرك أحرف الشوق الندية. فيا رب صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. وقد وقف بنا الحديث في أثناء خطبة المصنف رحمه الله تعالى لكتابه العظيم زاد المعاد، وهو الوقوف عند كلامه رحمة الله عليه في مقدمة ذكر فيها شهادته بالوحدانية لله وبالرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قرر في أثناء ذلك أن العزة والنجاة وأيضا الكرامة في الأمة إنما تكون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل لذلك بحديث وآية، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. والآية الكريمة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، سائرين الله العلم النافع والعمل الصالح والهدى والسداد والتوفيق والرشاد، واستكثروا في مجلسكم المبارك هذا من كثرة صلاتكم وسلامكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبعد، فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات.
5: قول المصنف رحمه الله وبعد، يعني بعد المقدمة التي ابتدأها، فإن الصفحات العشرة تقريبا السابقة من صدر الكتاب التي أمضيناها في مجلس ليلة الجمعة الماضية ما كانت إلا مقدمة الكتاب، حمدا لله وثناء عليه سبحانه وشهادة له بالوحدانية وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وما كان بين ذلك فهو مما تقدم ذكره في ذاك المجلس من منهج ابن القيم رحمه الله تبعا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في الاستطراد في ذكر الفوائد والإضافات العلمية والدقائق النفيسة، ثم لما فرغ من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبعد، فهو لا يزال بعد ما دخل في مقصود مضمون خطبة الكتاب، خطبة الكتاب التي نشرع فيها في مجلس الليلة. ولذلك فإن قول الكاتب والخطيب والعالم والمؤلف وبعد أو أما بعد المقصود بها الشروع في صلب الكلام ومقصوده ومضمونه الأساس، وتأتي عادة بعد المقدمة، إما أن تكون بسملة أو حمدلة وثناء مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صارت من الأساليب التي لا يستغني عنها الكاتب إذا كتب والخطيب إذا خطب، فإن كلمة أما بعد أو وبعد أصبحت من أشهر أساليب العرب التي يفصلون بها بين مقدمة الكلام والشروع في صلبه ومضمونه. وأما بعد أو وبعد قيل إن أول من قالها من العرب سحبان وائل، وهو أخطب العرب، ولهذا يقولون في المثل أخطب من سحبان، وهو سحبان ابن زفر الوائلي، عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، لكنه لم يجتمع به، فما كتب له شرف الصحبة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات سنة 54 للهجرة. ومن شأن سحبان أنه كان خطيبا لا تعوزه الكلمة ولا الفصاحة ولا الاسترسال أو البلاغة، ولا يستعصي على لسانه الحرف. قيل إنه كان إذا خطب تصبب عرقا ولم يتوقف ولم يقعد حتى يتم خطبته. وقيل إنه قدم مرة على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو خليفة للمسلمين وأمير المؤمنين، فطلب منه معاوية رضي الله عنه أن يتكلم، فقال: انظروا لي عصا تقوم من أودي، يعني تقيم صلبي إذا وقفت. فقالوا له: وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ يعني أنت بحضرة الخليفة وتطلب عصا؟ يعني كأن هذا ليس من مظهر الاحترام والتوقير وهو بحضرة الخليفة وأمير المؤمنين. فقال: ما كان يصنع بها موسى عليه السلام وهو يخاطب ربه وعصاه في يده؟ فضحك معاوية رضي الله عنه وقال: هاتوا عصاه. فأخذ عصاه فوقف وتكلم من صلاة الظهر حتى قامت صلاة العصر، فما تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا ابتدأ في معنى قد خرج منه أو بقي عليه منه شيء ما استطاع استيفاءه، فما زال على حاله ذلك حتى أشار إليه معاوية بيده يريد أن يكف عن الكلام ويكتفي بما قال، فأشار إليه سحبان: ألا تقطع علي كلامي. فقال معاوية رضي الله عنه وهو في هذه الحال: الصلاة، يعني إنما نريد أن نتوقف لنشهد الصلاة، صلاة العصر. فقال: هي أمامك ونحن في صلاة وتحميد ووعد ووعيد. فقال معاوية رضي الله عنه: أنت أخطب العرب. قال سحبان: والعجم والإنس والجن. يريد إثبات صدارته بالخطابة والفصاحة وسوق الكلام الذي كان يتولى زمامه. هذا ما يقال في أما بعد، إن أول من قالها من العرب سحبان وائل، وقيل أول من قالها كعب بن لؤي في الجاهلية، وقيل قس بن ساعدة الإيادي، وقيل أول من قالها داود نبي الله عليه السلام. وفسر في بعض كلام المفسرين قول الله سبحانه وتعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، في بعض تفسير أهل العلم أن فصل الخطاب هي قولة أما بعد، يفصل بها الكلام عن المقدمة إلى صلبه. نقل ذلك الإمام الطبري عن بعض أهل العلم ولم يرجح فيه شيئا. ومن هنا فقول المصنف رحمه الله: وبعد، يعني بعد المقدمة التي مضى ذكرها. نعم،
6: أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبعد، فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار.
5: اعلم رعاك الله أن الكتاب أراد به ابن القيم رحمه الله أن يكون شرحا لهدي النبي المصطفى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانظر كيف اختار رحمه الله مقدمة بديعة يريد أن يقول لنا فيها. إنه عندما يريد أن يقدم كتابا فيه السنن والهدي النبوي، فإن ذلك مبني على ماذا؟ على من جعله الله لنا أسوة وقدوة على من فضله الله بالنبوة والرسالة، على من أمرنا الله باتباعه والتزام هديه، على من لا غنى لنا عن اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. فكان المدخل المناسب لهذه القضية العلمية الجليلة قضية إثبات الاختيار الإلهي والاصطفاء. ولذلك قال: وبعد فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار. يريد أن يصل إلى ماذا؟ أن الله اختار من خلقه رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما اختاره، وسيأتيك وجوه الاختيار الجليل الإلهي الرباني لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنك ينبغي أن تبني اتباعك وإيمانك واقتداءك برسول الله عليه الصلاة والسلام أن تبنيه على حكم إلهي جليل هو الاختيار الرباني. فأنت تبنيه على قضية عظيمة، ولا يصنع مثل هذا إلا أئمة الإسلام والعلماء في تقرير المعاني وتقعيد القواعد وبناء المسائل على أصولها الشرعية العظيمة. نعم. وبعد
6: فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وليس المراد بالاختيار هاهنا الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار، وهو سبحانه كذلك، ولكن ليس المراد بالاختيار هاهنا هذا المعنى. وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق، فإنه لا يخلق إلا باختياره، وداخل في قوله ما يشاء، فإن المشيئة هي الاختيار. وإنما المراد بالاختيار هاهنا الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، والاختيار العام اختيار قبل الخلق، فهو أعم وأسبق، وهذا أخص وهو متأخر، فهو اختيار من الخلق، والأول اختيار للخلق.
5: الآية نسبت فعلين لله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ويختار. يخلق ويختار، يخلق ما يشاء. فالآية أثبتت الخلق والاختيار. أما الخلق فمعلوم، وأما الاختيار فأراد المصنف رحمه الله أن يحرر فيه المعنى على المنهاج الشرعي، لأن الاختيار عند المتكلمين وهم الذين تعاطوا علم المنطق من علماء الإسلام وأرباب مذاهبه المنسوبة إليه كالمعتزلة ومن وافقهم على الأصول الكلامية الكبرى في باب العقائد، يفسرون الاختيار بأنه الفعل باختيار، فيقولون الفاعل المختار، يفسرون الإرادة بأنها الفعل باختيار. فقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني ما يريد، والإرادة عندهم الفعل باختيار. قال المصنف رحمه الله: ليس المراد بالاختيار هنا الإرادة التي يقصدها المتكلمون وأن معناها الفاعل المختار. ليش؟ قال: لأن قوله يخلق يشمل معنى الفعل باختيار، يخلق ما يشاء، فلا معنى أن تقول ويختار أنه يفعل باختياره وهو معنى قد تضمنه قوله يخلق ما يشاء، فيكون تكرارا لا معنى له. ولهذا قال: الاختيار الذي يقصدونه الذي هو الفعل باختيار أو بمعنى الإرادة داخل في قوله يخلق، فإنه لا يخلق خلقه إلا باختياره سبحانه وإرادته، ودخل في قوله يخلق ما يشاء لأن المشيئة هي الاختيار. إذن ما المعنى الصحيح لقوله ويختار؟ يعني يجتبي ويصطفي سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإن الاختيار اصطفاء واجتباء، وهذا الاصطفاء والاجتباء فعل غير فعل الخلق، فإنه يخلق ويختار. ولهذا قال رحمه الله: الاختيار العام بمعنى الإرادة قبل الخلق، فإنه يريد الشيء سبحانه ثم يقول له كن فيكون. أما الاختيار الخاص بمعنى الاجتباء والاصطفاء من أكثر من شيء فإنه يكون بعد الخلق. إذن الاختيار اختياران: اختيار عام بمعنى الإرادة وتلك قبل الخلق، والاختيار الخاص بمعنى الاجتباء والاصطفاء ويكون بعد الخلق. قال: الاختيار الأول اختيار للخلق، الإرادة أن يخلق سبحانه، أن يريد الخلق سبحانه وتعالى، هذا اختيار قبل الخلق، والمقصود منه اختيار للخلق. أما بعد أن يخلو فالاختيار بمعنى الاصطفاء والاجتباء سيكون اختيار من الخلق، وهذا من دقيق الكلام. الاختيار اختياران، اختيار للخلق وهو العام، واختيار من الخلق وهو الاختيار الخاص بمعنى الاصطفاء والاجتباء. نعم.
6: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصح القولين أن الوقف التام على قوله ويختار، ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا، أي ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه.
5: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما موصولة، وقد تأتي بمعنى النفي، وقد تأتي بمعنى الشرط، فما متعددة المعاني والمحامل. فلو قرأ قارئ: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فهمت أن ما هنا بمعنى الموصولة، يعني ربك يخلق ما يشاء ويختار الذي كان لهم الخيرة. والمصنف يقول: لا، ليس هذا المعنى. يقول: ما هنا نافية وليست موصولة، فإذا كانت نافية كان الوقف قبلها تاما، وربك يخلق ما يشاء ويختار وقف تام، تم المعنى. ما كان لهم الخيرة، فما هنا نافية، ليست الخيرة إلى الخلق بل هي إلى الخالق سبحانه وتعالى، فكما انفرد بالخلق فلا يخلق سواه، انفرد سبحانه بالاختيار والاصطفاء فلا يختار سواه جل جلاله. وهذا أيضا نموذج آخر من الاستطراد العلمي للمصنف رحمه الله، سنمضي 3-4 صفحات في الآية، وليست هي مقصوده من الكلام، هو يريد أن يبني قضية أن الخلق والاختيار الإلهي يبنى عليه أن الله فضل بعض خلقه على بعض وصولا إلى تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها الفوائد الجمة العلمية المتنوعة التي تأتيكم في الطريق تباعا، فرحم الله المصنف وسائر علماء المسلمين.
6: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصح القولين أن الوقف التام على قوله ويختار، ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا، أي ليس هذا الاختيار إليهم بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار منه، فليس لأحد أن يخلق ولا يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه، وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله ما كان لهم الخيرة موصولة، وهي مفعول ويختار، أي ويختار الذي لهم الخيرة.
5: هذا القول ضعفه المصنف رحمه الله. إذا فسرت ما بأنها موصولة سيكون المعنى ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني كل شيء فيه خير لك فالذي اختاره لك هو الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يختار الذي فيه الخير لعباده سبحانه وتعالى. قال المصنف: ذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيلا إلى أن ما موصولة، فيكون إعرابها مفعول لقوله ويختار، يعني يختار الذي له الخيرة. قال: وهذا باطل من وجوه، وسيسوق لك الآن 6 أوجه في إبطال حمل ما هنا على معنى الموصولة، مع أن هذا القول الذي ضعفه المصنف هو الذي اختاره شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، ووصف القول الأول الذي اختاره المصنف بأن ما هنا نافية بأنه ضعيف. وهذا من شأن أهل العلم في اختيار بعض الأقوال وترجيحها وتضعيف ما سواها، فلا تظن أن هذا من طعن أهل العلم بعضهم في بعض، حاشاهم رحمة الله عليهم، لكنها الأمانة العلمية التي تذهب بأحدهم إلى أمانة العلم والترجيح بعلم والاختيار بعلم وتقرير المسألة بعلم، فإذا ضعف قولا فقال هذا قول ضعيف أو قول لا يخفى ضعفه أو باطل أو لا يخفى فساده، فإنه من حجة أحدهم في بيان العلم، ولا تظن أن هذا قدح في شخص بعينه، أو أن ابن القيم يطعن في الإمام الطبري، أو أن الطبري يطعن في غيره من العلماء ممن اختار القول الذي نصره ابن القيم، حاشاهم جميعا رحمة الله عليهم. الإمام الطبري لما ضعف القول الذي نصره ابن القيم هنا قال هذا قول لا يخفى فساده على ذي حجة من وجوه. فالمقصود أن الذي اختاره ابن القيم رحمه الله مرجح عند أهل العلم، وكذلك الإمام الطبري يرجحه للوجوه التي سيأتي ذكرها بعد قليل. نعم.
6: قال: وهذا باطل من وجوه، أحدها أن الصلة حينئذ تخلو من العائد، لأن الخيرة مرفوع بأنه اسم كان، بأنه اسم كان والخبر لهم، فيصير المعنى ويختار الذي كان ويختار الذي كان الخيرة لهم، وهذا التركيب محال من القول. فإن قيل يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفا ويكون التقدير ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه، أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره.
5: هذا أحد الوجوه، إذا قلت إنما موصولة سيكون الكلام ناقصا ويحتاج إلى صلة الموصول، وهو عادة يكون حرف جر مع ضمير يعود إلى ما ذكرت فيه الصلة، ويختار الذي لهم الخيرة فيه وليس في الآية فيه، ويختار ما كان لهم الخيرة، فيكون الكلام ناقصا ويصير المعنى ويختار الذي كان الخيرة لهم. قال: هذا التركيب محال من القول، يعني لا يصح في اللغة. فلو قال قائل: لكن يمكن تصحيحه باعتبار الصلة أو العائد محذوفا، ما كان لهم الخيرة فيه، فحذف بناء على علمه من سياق الكلام. قال ابن القيم: حتى هذا التقدير أيضا لا يصح. نعم.
6: قال: قيل هذا يفسد من وجه آخر، وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد، فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى، نحو قوله تعالى: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ونظائره،
5: أي ويشرب مما تشربون منه. فهذا موضع جاز فيه حذف الصلة لوجود قبله في سياق الكلام ما يدل عليه، وليس مثله في الآية التي نحن فيها. نعم.
6: قال: ولا يجوز أن يقال: جاءني الذي مررت ورأيت الذي رغبت ونحوه.
5: لما تقول جاءني الذي مررت لا يستقيم لك الاكتفاء حتى تقول جاءني الذي مررت به، فلا بد من ذكر العائد، أو تقول رأيت الذي رغبت فيه، فلا يصح الكلام بالاكتفاء. فكيف قيل ويشرب مما تشربون ولم يقل منه؟ الجواب: لأنه قد جر قبله الموصول بمثله، يأكل مما تأكلون منه، فاكتفى بذكر الأول عن الثاني. نعم.
6: الوجه الثاني أنه لو أريد هذا المعنى لنصب الخيرة وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول، فكان يقول ويختار ما كان لهم الخيرة، أي الذي كان هو عين الخيرة لهم، وهذا لم يقرأ به أحد البتة، مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير.
5: لو جعلت ما موصولة يلزم منها أن تنصب كلمة الخيرة، لكن القراءة بإجماع القراء ما كان لهم الخيرة، وإذا أردت ما موصولة ينبغي أن تكون ويختار ما كان لهم الخيرة، على أنها تكون منصوبة. قال: وهذا لم يقرأ به أحد. نعم.
6: الوجه الثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيرة لهم، ثم ينفي هذا سبحانه عنهم ويبين تفرده بالاختيار.
5: إذن الوجه الثالث أن الآية جاءت في سياق الرد على أهل الشرك، والرد عليهم في اقتراحهم وزعمهم ودعواهم أن يكون لهم حق الاختيار وإرادة الاختيار، فيكون الرد عندئذ نفيا ما كان لهم الخيرة، فهذا المناسب للمعنى وسياق الكلام الذي جاءت فيه الآية الكريمة.
6: الثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيرة لهم، ثم ينفي هذا سبحانه عنهم ويبين تفرده بالاختيار، كما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه، وأخبر أن ذلك ليس إليهم بل إلى الذي قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم، فكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار ومن يصلح له ممن لا يصلح، فهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل، فهو القاسم ذلك وحده لا غيره. وهكذا هذه الآية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار، وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره.
5: قرر رحمه الله أن القرآن ذكر في غير ما موضع تبجح الكفار في اعتراضهم ومزاحمتهم لله سبحانه وتعالى في حق الاختيار، وذكر منها الآية هنا: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. في غاية التبجح، يريدون أن يكون لهم حق وأن يبلغوا درجة النبوة وأن يؤتوا ما يؤتاه الأنبياء والرسل، فجاء الجواب: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهذا حق لله سبحانه، والله أعلم حيث يجعل رسالته إثبات لحق الاختيار، الله أعلم من يختار ليكون رسولا، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه. هو كمثل آية الزخرف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أي قريتين؟ مكة والطائف. أرادوا الاعتراض على اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنبوة والوحي والرسالة، وهذا نوع من التبجح، أن يتعدى البشر منزلته القاصرة والمحدودة والتي لا ينبغي له التطاول عليها إلى ما وراءها مما اختص الله تعالى به، لكن هذا شأنهم. فإذا ثبت أنهم في غير ما موضع من القرآن كان لهم التطاول ومنازعة حق الله عز وجل في الاختيار، فهمت أن قوله في آية القصص ما كان لهم الخيار تقرير لأصل تقرر وتكرر في غير موضع من القرآن. ما كان لهم الخيار مثل رده عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. مثل رده عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالذي قسم الأرزاق هو الذي يقسم الفضل، هو الذي يختار سبحانه وتعالى، وهذا حق لا ينازع فيه. فدل على أن الآية الكريمة التي نحن فيها وربك يخلق ما يشاء ويختار هي من معنى وجنس وسياق الآيات الكريمات الأخرى في الرد على المشركين في منازعتهم لله سبحانه حق الاختيار والاصطفاء. ولذلك قال: ما كان لهم الخيرة، على معنى النفي لا على معنى الصلة. إن النبي محمدا خير الورى وشفيعنا وأجل من وطئ الثرى، صلوا عليه وسلموا ما شئتم، صلوا على المبعوث من أم القرى، فصلاتكم تقضى بها حاجاتكم وتكون أربح كسبكم مما يرى. فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
7: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل 2 عند 1 ظهرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الكهف.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
11: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين

افقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقل

له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه

ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الكهف.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في عسير والباحة على موجات الإف إم، وادي زيد 88، المجاردة 97.4، محاي العسير 87.8، الباحة 91.5، المندق 89.5، على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
2: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الروم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الروم.
1: من وحي النبوة
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم أمور العقيدة، وعلموها أبناءهم ومن بعدهم، حتى يكون الإيمان في قلوبهم على أكمل وجه. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول شيء خلقه الله هو القلم، وهو أداة الكتابة للمقادير التي يأمره الله بها، ثم أمره الله سبحانه أن يكتب مقادير كل شيء في الكون وما أراد الله إيجاده إلى يوم القيامة. فمن مات على غير هذا الاعتقاد وعدم الإيمان بالقضاء والقدر

0: صلى الله عليه وسلم.
1: حلمه صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه أعرابي فأخذ بردائه فجبذه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيه حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وأمر له بعطاء. متفق عليه. وباع يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم بيعا إلى أجل، فجاء اليهودي يريد أن يتقاضى حقه قبل الأجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم يحل الأجل. فقال اليهودي: إنكم لمطل يا بني عبد المطلب. فهم به الصحابة ليردعوه فنهاه، فلم يزده ذلك إلا حلما. فقال اليهودي: كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة، وبقيت واحدة، وهي أنه لا تزيده شدة الجهل إلا حلما، فأردت أن أعرفها. فأسلم اليهودي. أخرجه ابن حبان وصحح إسناده ابن حجر.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
2: بركة وراحة قلب.
1: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
2: أرحنا بها يا بلال،
1: أرحنا بها يا بلال.

0: آيات الصلاة. آيات الصلاة.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الحجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الحجر.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.
2: اللهم يا رازق البرايا ويا دافع البلايا، سبحانك أنت الذي ملكت.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك.
1: الله أكبر، الله أكبر.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة

0: ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم. وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة سبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة سبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة النازعات وحتى سورة التكوير

0: كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة النازعات وحتى سورة التكوير.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته، وتميتنا على ملته، وتحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورتي قاف والذاريات.

الوعود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورتي قاف والذاريات.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك
2: شماتة الأعداء، ونعوذ بك يا الله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال.
3: الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا، وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة، فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروب الدموع، وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حين.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تبسل ترتهن وتحبس، أي تحتبس عما فيه نجاتها في الدنيا والآخرة، فإن المعاصي قيد لصاحبها وحبس له ومانع له من الجولان في فضاء التوحيد، وحائل بينه وبين أن يجني من ثمار الأعمال الصالحة. أبسلوا ارتهنوا بذنوبهم.
0: بينات.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: الحياة الطيبة
5: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
4: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا، حياكم الله.
2: أهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام ومرحبا بكم، ونسعد كثيرا بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: أنا مكلف برعاية جدتي الطاعنة في السن من مالها الخاص الضمان، هل يجوز أن أستلف من مالها لحاجتي ثم أعيده لاحقا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. ويقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا المال الذي لجدتك عندك هو أمانة ائتمنتك عليه، فليس لك أن تتصرف فيه بغير إذنها، وليس لك أن تأخذ هذا المال إذا أذنت لك فيه بحياء، بحيث إنها استحيت منك وخجلت، فليس لك أن تأخذه، إنما إذا أعطتك إياه سواء دينا أو هبة بطيب نفس منها فلا بأس بذلك، مع مراعاة ما يتعلق بذلك من العدل بين الأولاد. فهذا المال هو أمانة عندك، فلا تتصرف فيه إلا بإذن منها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الإخوة يسأل يقول: ما حكم قراءة سورة البقرة يوميا لدفع الهم؟
2: ثبت في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا البقرة فإنها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة وهم السحرة. فقراءة سورة البقرة فيها فضل عظيم، ولكن اعتقاد أنها تزيل الهم وتقرأ يوميا لأجل هذا الأمر، فهذا يحتاج فيه إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم الإنسان أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل، وأما إذا لم يكن ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجعل لهذه السورة هذه المزية، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: اشتريت أرضا لبناء مسكن بالتقسيط، وسددت نصف القيمة وبقي 3 أعوام على إكمال التسديد، وقمت بتأجيرها، فهل علي زكاة؟
2: ليس عليك زكاة فيها، ولكن الأجرة التي حصلت منها إذا كانت تبلغ نصابا وحال عليها الحول، يعني بلغت نصابا بنفسها أو بما ضمت إليه من أموالك الأخرى وحال عليها الحول، فإنها تزكى. أما الأرض نفسها فلا زكاة عليها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا أحد الإخوة يسأل عن الخضر، يقول: هل هو نبي وهل هو حي إلى الآن؟
2: الخضر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو ولي باعتبار كونه نبيا، وليس وليا دون نبوة، إنما هو ولي باعتباره نبيا من أنبياء الله، وكل أنبياء الله أولياء لله عز وجل، فهو نبي من الأنبياء. والدليل على هذا أنه لما خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار للغلامين قال: وما فعلته عن أمري، فهو لم يفعل هذه الأمور بمحض إرادته، وإنما فعل هذه الأمور بأمر الله عز وجل وبوحي منه، فقال: وما فعلته عن أمري. والخضر عليه الصلاة والسلام ميت وليس بحي، إذ لو كان حيا للزم أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبايعه، فهو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبايعه، ولو كان حيا للزمه الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال بأنه حي؟ فالخضر عليه السلام توفي وليس حيا، وإنما يتعلق بعض الناس بخرافات يزعمون أنه بها حي، كمن يزعم بأنه خرج له الخضر في مكان كذا وكذا وقال: أنا الخضر، وهذا في الحقيقة ليس هو الخضر، وإنما هو شيطان، والشياطين تتمثل للناس لإغوائهم. ولذلك العلماء الكبار أصحاب الديانة وأصحاب العلم لا ينطلي عليهم مثل هذا، فالشيطان ربما زعم أنه الله، والشيطان ربما يزعم بأنه نبي. يذكر بأن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان يصلي من الليل فرأى نورا في الجدار، وازداد هذا النور، فخرج في هذا النور رجل على عرش، فقال: يا عبد القادر، أنا ربك، وإني قد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقال له عبد القادر: اخسأ عدو الله، أو نحو من ذلك. فتلاشى هذا النور شيئا فشيئا، فكان وهو يتلاشى يقول: لقد أضللت 70 عابدا غيرك. هؤلاء العباد الذين أضلهم هذا الشيطان إن صدق ليسوا علماء، لما سئل عبد القادر رحمه الله كيف عرفت أنه ليس ربك، فقال إن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول أحللت لك ما حرمت على غيرك؟ فالله جل وعلا نفعه بهذا العلم في هذا الموضع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان في سجن القلعة جاء الشيطان لبعض أصحابه وقال لهم أنا ابن تيمية، وأخذ يورد عليهم أمورا. فلما سئل شيخ الإسلام قال هذا شيطان، أنا لم أخرج من السجن. فقيل له لعله ملك تمثل بك، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الملك لا يكذب، الملك لا يكذب، وهذا يقول بأنه ابن تيمية. فالعلماء لا تنطلي عليهم مثل هذا، وكثير من الناس قد أضلهم القول بأن الخضر ولي وبأن الخضر لم يمت، وخرجوا بما يسمى العلم اللدني، فقالوا هذا هو علم الخضر، وهو أنه علم يلقى في القلب دون أن يكون الوسيط فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فصاروا يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، وطائفة قالت بأنه لم يمت فيأتينا بأمور نعملها وأمور يخبرنا بها من أمور غيب ونحو ذلك. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذه الخرافات التي تضله والتي تفسد عليه دينه، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك سائل يقول ما معنى قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟
2: الله جل وعلا قال واحفظوا أيمانكم، فأمرنا الله عز وجل بأن نحفظ اليمين بحيث لا نكثر منها، وأمرنا الله عز وجل بأن نحفظ اليمين بأن لا نحنث فيها، لا نفعل شيئا يكون سببا للحنث فيها. وقال الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فلما أن الله جل وعلا أمرنا بحفظ اليمين وألا نحنث في هذه اليمين استثنى الله عز وجل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، فقال ولا تجعلوا هذه الأيمان عرضة لمنع البر والتقوى والإصلاح بين الناس، فلا تكن هذه الأيمان معترضة بينكم وبين فعل البر بحيث تحلفون ألا تفعلوا البر بكذا وكذا، لا افعلوا، احنثوا وافعلوا. ولا تجعلوا هذه اليمين معترضة لكم عن فعل التقوى، بل كفروا واحنثوا وافعلوا التقوى. ولا تجعلوها مانعة لكم من الإصلاح بين الناس، بل أصلحوا بين الناس وكفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه. فلا تجعلوا هذه اليمين مانعة لكم من فعل الخيرات، بل اجعلوا هذه اليمين حاثة لكم على فعل الخيرات. وأن ترى في الناس اليوم من إذا قيل له سنصلح بينك وبين شقيقك أو شقيقتك أو ولدك أو أبيك ونحو ذلك أقسم أيمانا مغلظة أن لا يفعل، هذا يحرم عليه أن يجعل هذه اليمين معترضة بينه وبين هذا الأمر. وبعض الناس أيضا إذا قيل له أصلح بين فلان وفلان قال والله لا أصلح بينهما بل أتركهما وشأنهما، وهذا جعل يمينه معترضة بين فعله وبين الإصلاح. والله جل وعلا يقول أصلحوا بين أخويكم، ويقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولا تجعلوا أيمانكم عرضة معترضة بينكم وبين الخير، ينبغي أن يراعى هذا الأمر، وينبغي أن يكون هذا الأمر محل عناية من الإنسان، وهذا من حفظ اليمين وليس من إضاعة اليمين. فالحنث في مثل هذه الأمور على الحقيقة هو من حفظ اليمين، لأن الذي أمرنا بحفظ اليمين هو الذي نهانا عن أن نجعل هذه اليمين معترضة. ولا يمكن أن يكون كلام الله جل وعلا يضرب بعضه بعضا، لأن الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيضا من معاني هذه الآية ألا نكثر من اليمين، فلا نجعل أيماننا دائمة على ألسنتنا، فينبغي تعظيم اليمين ولا نجعل هذه اليمين إلا فيما تستحقه لا في كل شيء كما يفعله كثير من الناس ويتساهلون في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي قد أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وفقه الله تعالى، هو عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله له وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به الإسلام والمسلمين، وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والشكر موصول كذلك لمسجل هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم أحبتنا المستمعين الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة إبراهيم.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: النصيحة. النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، وتشمل النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهي أصل عظيم تقوم عليه سائر الأخلاق وأدلته في كتاب الله وسنة رسوله. فمن الآيات قوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وعن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين، وهكذا الخبر عن سائر الأنبياء. وقوله سبحانه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ومن الأحاديث عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، فذكر خبر حجته، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. قالها 3 مرات. رواه مسلم.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي يونس وهود.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي يونس وهود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الثالث من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، مغتنمين من بركة الزمان والمكان وشرف هذه الليلة ما يزيدنا أجرا وقربة عند ربنا الكبير المتعال بذكرنا له سبحانه في رحاب بيته العتيق، وبصلاتنا وسلامنا على نبيه المصطفى الصادق المصدوق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما الجمعة الغراء لاحت أثار هواك أنفاسا شذية، عليك صلاة ربي ما تغنت بذكرك أحرف الشوق الندية. فيا رب صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. وقد وقف بنا الحديث في أثناء خطبة المصنف رحمه الله تعالى لكتابه العظيم زاد المعاد، وهو الوقوف عند كلامه رحمة الله عليه في مقدمة ذكر فيها شهادته بالوحدانية لله وبالرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قرر في أثناء ذلك أن العزة والنجاة وأيضا الكرامة في الأمة إنما تكون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل لذلك بحديث وآية، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. والآية الكريمة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، سائرين الله العلم النافع والعمل الصالح والهدى والسداد والتوفيق والرشاد. واستكثروا في مجلسكم المبارك هذا من كثرة صلاتكم وسلامكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين أشرف الخلق أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبعد، فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات.
3: قول المصنف رحمه الله وبعد، يعني بعد المقدمة التي ابتدأها، فإن الصفحات العشرة تقريبا السابقة من صدر الكتاب التي أمضيناها في مجلس ليلة الجمعة الماضية ما كانت إلا مقدمة الكتاب، حمدا لله وثناء عليه سبحانه وشهادة له بالوحدانية وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وما كان بين ذلك فهو مما تقدم ذكره في ذاك المجلس من منهج ابن القيم رحمه الله تبعا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستطراد في ذكر الفوائد والإضافات العلمية والدقائق النفيسة. ثم لما فرغ من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبعد، فهو لا يزال بعد ما دخل في مقصود مضمون خطبة الكتاب، خطبة الكتاب التي نشرع فيها في مجلس الليلة. ولذلك فإن قول الكاتب والخطيب والعالم والمؤلف وبعد أو أما بعد، المقصود بها الشروع في صلب الكلام ومقصوده ومضمونه الأساس، وتأتي عادة بعد المقدمة، إما أن تكون بسملة أو حمدلة وثناء مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت من الأساليب التي لا يستغني عنها الكاتب إذا كتب والخطيب إذا خطب، فإن كلمة أما بعد أو وبعد أصبحت من أشهر أساليب العرب التي يفصلون بها بين مقدمة الكلام والشروع في صلبه ومضمونه. وأما بعد أو وبعد قيل إن أول من قالها من العرب سحبان وائل، وهو أخطب العرب، ولهذا يقولون في المثل أخطب من سحبان، وهو سحبان ابن زفر الوائلي، عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، لكنه لم يجتمع به، فما كتب له شرف الصحبة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات سنة 54 للهجرة. ومن شأن سحبان أنه كان خطيبا لا تعوزه الكلمة ولا الفصاحة ولا الاسترسال أو البلاغة، ولا يستعصي على لسانه الحرف. قيل إنه كان إذا خطب تصبب عرقا ولم يتوقف ولم يقعد حتى يتم خطبته. وقيل إنه قدم مرة على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو خليفة للمسلمين وأمير المؤمنين، فطلب منه معاوية رضي الله عنه أن يتكلم، فقال: انظروا لي عصا تقوم من أودي، يعني تقيم صلبي إذا وقفت. فقالوا له: وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ يعني أنت بحضرة الخليفة وتطلب عصا؟ يعني كأن هذا ليس من مظهر الاحترام والتوقير وهو بحضرة الخليفة وأمير المؤمنين. فقال: ما كان يصنع بها موسى عليه السلام وهو يخاطب ربه وعصاه في يده؟ فضحك معاوية رضي الله عنه وقال: هاتوا عصاه. فأخذ عصاه فوقف وتكلم من صلاة الظهر حتى قامت صلاة العصر، فما تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا ابتدأ في معنى قد خرج منه أو بقي عليه منه شيء ما استطاع استيفاءه، فما زال حاله ذلك حتى أشار إليه معاوية بيده يريد أن يكف عن الكلام ويكتفي بما قال، فأشار إليه سحبان ألا تقطع علي كلامي. فقال معاوية رضي الله عنه وهو في هذه الحال: الصلاة، يعني إنما نريد أن نتوقف لنشهد الصلاة، صلاة العصر. فقال: هي أمامك ونحن في صلاة وتحميد ووعد ووعيد. فقال معاوية رضي الله عنه: أنت أخطب العرب. قال سحبان: والعجم والإنس والجن. يريد إثبات صدارته بالخطابة والفصاحة وسوق الكلام الذي كان يتولى زمامه. هذا ما يقال في أما بعد: إن أول من قالها من العرب سحبان وائل، وقيل أول من قالها كعب بن لؤي في الجاهلية، وقيل قس بن ساعدة الإيادي، وقيل أول من قالها داود نبي الله عليه السلام، وفسر في بعض كلام المفسرين قول الله سبحانه وتعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، في بعض تفسير أهل العلم أن فصل الخطاب هي قولة أما بعد يفصل بها الكلام عن المقدمة إلى صلبه، نقل ذلك الإمام الطبري عن بعض أهل العلم ولم يرجح فيه شيئا. ومن هنا فقول المصنف رحمه الله: وبعد، يعني بعد المقدمة التي مضى ذكرها. نعم،
4: أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبعد، فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار.
3: اعلم رعاك الله أن الكتاب أراد به ابن القيم رحمه الله أن يكون شرحا لهدي النبي المصطفى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانظر كيف اختار رحمه الله مقدمة بديعة يريد أن يقول لنا فيها. إنه عندما يريد أن يقدم كتابا فيه السنن والهدي النبوي، فإن ذلك مبني على ماذا؟ على من جعله الله لنا أسوة وقدوة، على من فضله الله بالنبوة والرسالة، على من أمرنا الله باتباعه والتزام هديه، على من لا غنى لنا عن اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. فكان المدخل المناسب لهذه القضية العلمية الجليلة قضية إثبات الاختيار الإلهي والاصطفاء ولذلك قال: وبعد فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار. يريد أن يصل إلى ماذا؟ أن الله اختار من خلقه رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما اختاره، وسيأتيك وجوه الاختيار الجليل الإلهي الرباني لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنك ينبغي أن تبني اتباعك وإيمانك واقتداءك برسول الله عليه الصلاة والسلام أن تبنيه على حكم إلهي جليل هو الاختيار الرباني. فأنت تبنيه على قضية عظيمة، ولا يصنع مثل هذا إلا أئمة الإسلام والعلماء في تقرير المعاني وتقعيد القواعد وبناء المسائل على أصولها الشرعية العظيمة. نعم. وبعد
4: فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وليس المراد بالاختيار هاهنا الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار، وهو سبحانه كذلك، ولكن ليس المراد بالاختيار هاهنا هذا المعنى. وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق، فإنه لا يخلق إلا باختياره، وداخل في قوله ما يشاء، فإن المشيئة هي الاختيار. وإنما المراد بالاختيار هاهنا الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، والاختيار العام اختيار قبل الخلق، فهو أعم وأسبق، وهذا أخص وهو متأخر، فهو اختيار من الخلق، والأول اختيار للخلق.
3: الآية نسبت فعلين لله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ويختار. يخلق ويختار، يخلق ما يشاء. فالآية أثبتت الخلق والاختيار. أما الخلق فمعلوم، وأما الاختيار فأراد المصنف رحمه الله أن يحرر فيه المعنى على المنهاج الشرعي، لأن الاختيار عند المتكلمين وهم الذين تعاطوا علم المنطق من علماء الإسلام وأرباب مذاهبه المنسوبة إليه كالمعتزلة ومن وافقهم على الأصول الكلامية الكبرى في باب العقائد، يفسرون الاختيار بأنه الفعل باختيار، فيقولون الفاعل المختار، يفسرون الإرادة بأنها الفعل باختيار. فقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني ما يريد، والإرادة عندهم الفعل باختيار. قال المصنف رحمه الله: ليس المراد بالاختيار هنا الإرادة التي يقصدها المتكلمون، وأن معناها الفاعل المختار. ليش؟ قال: لأن قوله يخلق يشمل معنى الفعل باختيار، يخلق ما يشاء، فلا معنى أن تقول ويختار أنه يفعل باختياره، وهو معنى قد تضمنه قوله يخلق ما يشاء، فيكون تكرارا لا معنى له. ولهذا قال: الاختيار الذي يقصدونه الذي هو الفعل باختيار أو بمعنى الإرادة داخل في قوله يخلق، فإنه لا يخلق خلقه إلا باختياره سبحانه وإرادته، ودخل في قوله يخلق ما يشاء لأن المشيئة هي الاختيار. إذن ما المعنى الصحيح لقوله ويختار؟ يعني يجتبي ويصطفي سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإن الاختيار اصطفاء واجتباء، وهذا الاصطفاء والاجتباء فعل غير فعل الخلق، فإنه يخلق ويختار. ولهذا قال رحمه الله: الاختيار العام بمعنى الإرادة قبل الخلق، فإنه يريد الشيء سبحانه ثم يقول له كن فيكون. أما الاختيار الخاص بمعنى الاجتباء والاصطفاء من أكثر من شيء فإنه يكون بعد الخلق. إذن الاختيار اختياران: اختيار عام بمعنى الإرادة وتلك قبل الخلق، والاختيار الخاص بمعنى الاجتباء والاصطفاء ويكون بعد الخلق. قال: الاختيار الأول اختيار للخلق، الإرادة أن يخلق سبحانه، أن يريد الخلق سبحانه وتعالى، هذا اختيار قبل الخلق، والمقصود منه اختيار للخلق. أما بعد أن يخلق فالاختيار بمعنى الاصطفاء والاجتباء سيكون اختيار من الخلق، وهذا من دقيق الكلام. الاختيار اختياران: اختيار للخلق وهو العام، واختيار من الخلق وهو الاختيار الخاص بمعنى الاصطفاء والاجتباء. نعم.
4: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصح القولين أن الوقف التام على قوله ويختار، ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا، أي ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه.
3: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما موصولة، وقد تأتي بمعنى النفي، وقد تأتي بمعنى الشرط، فما متعددة المعاني والمحامل. فلو قرأ قارئ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فهمت أن ما هنا بمعنى الموصولة، يعني ربك يخلق ما يشاء ويختار الذي كان لهم الخيرة. والمصنف يقول لا، ليس هذا المعنى، يقول ما هنا نافية وليست موصولة، فإذا كانت نافية كان الوقف قبلها تاما، وربك يخلق ما يشاء ويختار وقف تام، تم المعنى. ما كان لهم الخيرة، فما هنا نافية، ليست الخيرة إلى الخلق بل هي إلى الخالق سبحانه وتعالى، فكما انفرد بالخلق فلا يخلق سواه، انفرد سبحانه بالاختيار والاصطفاء فلا يختار سواه جل جلاله. وهذا أيضا نموذج آخر من الاستطراد العلمي للمصنف رحمه الله، سنمضي 3-4 صفحات في الآية، وليست هي مقصوده من الكلام، هو يريد أن يبني قضية أن الخلق والاختيار الإلهي يبنى عليه أن الله فضل بعض خلقه على بعض وصولا إلى تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها الفوائد الجمة العلمية المتنوعة التي تأتيكم في الطريق تباعا، فرحم الله المصنف وسائر علماء المسلمين.
4: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأصح القولين أن الوقف التام على قوله ويختار، ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا، أي ليس هذا الاختيار إليهم بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار منه، فليس لأحد أن يخلق ولا يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه، وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله ما كان لهم الخيرة موصولة، وهي مفعول ويختار، أي ويختار الذي لهم الخيرة.
3: هذا القول ضعفه المصنف رحمه الله، إذا فسرت ما بأنها موصولة سيكون المعنى ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني كل شيء فيه خير لك فالذي اختاره لك هو الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يختار الذي فيه الخير لعباده سبحانه وتعالى. قال المصنف ذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيلا إلى أن ما موصولة، فيكون إعرابها مفعول لقوله ويختار، يعني يختار الذي له الخيرة. قال وهذا باطل من وجوه، وسيسوق لك الآن 6 أوجه في إبطال حمل ما هنا على معنى الموصولة، مع أن هذا القول الذي ضعفه المصنف هو الذي اختاره شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، ووصف القول الأول الذي اختاره المصنف بأن ما هنا نافية بأنه ضعيف، وهذا من شأن أهل العلم في اختيار بعض الأقوال وترجيحها وتضعيف ما سواها، فلا تظن أن هذا من طعن أهل العلم بعضهم في بعض، حاشاهم رحمة الله عليهم، لكنها الأمانة العلمية التي تذهب بأحدهم إلى أمانة العلم والترجيح بعلم والاختيار بعلم وتقرير المسألة بعلم، فإذا ضعف قولا فقال هذا قول ضعيف أو قول لا يخفى ضعفه أو باطل أو لا يخفى فساده، فإنه من حجة أحدهم في بيان العلم، ولا تظن أن هذا قدح في شخص بعينه، أو أن ابن القيم يطعن في الإمام الطبري، أو أن الطبري يطعن في غيره من العلماء ممن اختار القول الذي نصره ابن القيم، حاشاهم جميعا رحمة الله عليهم. الإمام الطبري لما ضعف القول الذي نصره ابن القيم هنا قال هذا قول لا يخفى

0: فإن قيل يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفا ويكون التقدير ويختار الذي كان لهم الخيارة فيه، أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيارة في اختياره.
1: هذا أحد الوجوه، إذا قلت إنما موصولة سيكون الكلام ناقصا ويحتاج إلى صلة الموصول، وهو عادة يكون حرف جر مع ضمير يعود إلى ما ذكرت فيه الصلة، ويختار الذي لهم الخيارة فيه وليس في الآية فيه، ويختار ما كان لهم الخيارة، فيكون الكلام ناقصا ويصير المعنى ويختار الذي كان الخيارة لهم. قال هذا التركيب محال من القول، يعني لا يصح في اللغة. فلو قال قائل لكن يمكن تصحيحه باعتبار الصلة أو العائد محذوفا ما كان لهم الخيارة فيه، فحذف بناء على علمه من سياق الكلام. قال ابن القيم حتى هذا التقدير أيضا لا يصح. نعم.
0: قال قيل هذا يفسد من وجه آخر، وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد، فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى، نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ونظائره
1: أي ويشرب مما تشربون منه. فهذا موضع جاز فيه حذف الصلة لوجود قبله في سياق الكلام ما يدل عليه، وليس مثله في الآية التي نحن فيها. نعم.
0: قال ولا يجوز أن يقال جاءني الذي مررت ورأيت الذي رغبت ونحوه.
1: لما تقول جاءني الذي مررت لا يستقيم لك الاختفاء حتى تقول جاءني الذي مررت به، فلا بد من ذكر العائد، أو تقول رأيت الذي رغبت فيه، فلا يصح الكلام بالاختفاء، فكيف قيل ويشرب مما تشربون ولم يقل منه؟ الجواب لأنه قد جر قبله الموصول بمثله يأكل مما تأكلون منه، فاكتفى بذكر الأول عن الثاني. نعم.
0: الوجه الثاني أنه لو أريد هذا المعنى لنصب الخيارة وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول، فكان يقول ويختار ما كان لهم الخيارة، أي الذي كان هو عين الخيارة لهم، وهذا لم يقرأ به أحد البتة، مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير.
1: لو جعلت ما موصولة يلزم منها أن تنصب كلمة الخيارة، لكن القراءة بإجماع القراء ما كان لهم الخيارة، وإذا أردت ما موصولة ينبغي أن تكون ويختار ما كان لهم الخيارة، على أنها تكون منصوبة. قال وهذا لم يقرأ به أحد. نعم.
0: الوجه الثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيارة لهم، ثم ينفي هذا سبحانه عنهم ويبين تفرده بالاختيار.
1: إذن الوجه الثالث أن الآية جاءت في سياق الرد على أهل الشرك، والرد عليهم في اقتراحهم وزعمهم ودعواهم أن يكون لهم حق الاختيار وإرادة الاختيار، فيكون الرد عندئذ نفيا ما كان لهم الخيارة، فهذا المناسب للمعنى وسياق الكلام الذي جاءت فيه الآية الكريمة.
0: الثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيارة لهم، ثم ينفي هذا سبحانه عنهم ويبين تفرده بالاختيار، كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه، وأخبر أن ذلك ليس إليهم بل إلى الذي قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم، فكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار ومن يصلح له ممن لا يصلح، فهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل، فهو القاسم ذلك وحده لا غيره. وهكذا هذه الآية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار، وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره، كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي الله

0: الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره.
1: قرر رحمه الله أن القرآن ذكر في غير ما موضع تبجح الكفار في اعتراضهم ومزاحمتهم لله سبحانه وتعالى في حق الاختيار، وذكر منها الآية هنا: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. في غاية التبجح يريدون أن يكون لهم حق وأن يبلغوا درجة النبوة وأن يؤتوا ما يؤتاه الأنبياء والرسل، فجاء الجواب: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهذا حق لله سبحانه، والله أعلم حيث يجعل رسالته إثبات لحق الاختيار، الله أعلم من يختار ليكون رسولا، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه. هو كمثل آية الزخرف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أي قريتين؟ مكة والطائف. أرادوا الاعتراض على اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنبوة والوحي والرسالة، وهذا نوع من التبجح، أن يتعدى البشر منزلته القاصرة والمحدودة والتي لا ينبغي له التطاول عليها إلى ما وراءها مما اختص الله تعالى به، لكن هذا شأنهم. فإذا ثبت أنهم في غير ما موضع من القرآن كان لهم التطاول ومنازعة حق الله عز وجل في الاختيار، فهمت أن قوله في آية القصص ما كان لهم الخيار تقرير لأصل تقرر وتكرر في غير موضع من القرآن. ما كان لهم الخيار مثل رده عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. مثل رده عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالذي قسم الأرزاق هو الذي يقسم الفضل، هو الذي يختار سبحانه وتعالى، وهذا حق لا ينازع فيه. فدل على أن الآية الكريمة التي نحن فيها وربك يخلق ما يشاء ويختار هي من معنى وجنس وسياق الآيات الكريمات الأخر في الرد على المشركين في منازعتهم لله سبحانه حق الاختيار والاصطفاء. ولذلك قال: ما كان لهم الخيرة، على معنى النفي لا على معنى الصلة. إن النبي محمدا خير الورى وشفيعنا وأجل من وطئ الثرى، صلوا عليه وسلموا ما شئتم، صلوا على المبعوث من أم القرى، فصلاتكم تقضى بها حاجاتكم وتكون أربح كسبكم مما يرى. فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا
2: الله. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة.

فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:10 دقائق عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة الحج.

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الحج.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: إذا أكل طعاما لحق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة
2: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأنبياء.
7: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأنبياء.
2: تلكم الجنة أقوام ضمنت لهم الجنة. قال ابن القيم: أخبر سبحانه أنه أعد الجنة للمتقين دون غيرهم، ثم ذكر أوصاف المتقين، فذكر بذلهم للإحسان في حالة العسر واليسر والشدة والرخاء، فإن من الناس من يبذل في حال اليسر والرخاء ولا يبذل في حال العسر والشدة، ثم ذكر كف أذاهم عن الناس بحبس الغيظ بالكظم وحبس الانتقام بالعفو، ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهم، وأنها إذا صدرت منهم قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك الإصرار، فهذا حالهم مع الله وذاك حالهم مع خلقه. وأخبر تعالى أنه أعدها للمهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان، فلا مطمع لمن خرج عن طريقهم فيها. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم بإقامة حقه باطنا وظاهرا وبأداء حق عباده. قال ابن القيم: وبالجملة فأهل الجنة أربعة أصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. تلكم الجنة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة غافر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

الباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد

كبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي، من سورة لقمان حتى سورة سبأ.

0: وهو خير الرازقين.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورة لقمان حتى سورة سبأ.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه مسلم. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي 2. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر و2 بعدها، و2 بعد المغرب في بيته، و2 بعد العشاء في بيته، و2 قبل صلاة الصبح. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، يصلون 2 قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. متفق عليه. قوله يبتدرون السواري أي يتسارعون إليها. عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب، فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. رواه الترمذي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر و2 بعدها، و2 بعد المغرب في بيته، و2 بعد العشاء في بيته، و2 قبل صلاة الصبح. رواه البخاري. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تسابيح. آمنت برب الفلق مظهر الغسق وحافظ ما خلق، صمد له كمال السؤدد والحكمة في الحكم، سبحان من إذا تعاظمت في نفس عبده المصائب والكروب واشتبكت عليه الخطوب وضاقت به الدروب في الذهاب والإياب، أتاه بفرج كفرج، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فرجه من حيث لا يحتسب الإنسان، ولا تطوف برحابه الأذهان، لطيف في قدره، بر في شكره، ودود مع عفوه، حيي في قوته، متين في رحمته، محكم لما فطر، قاصم لمن اعتدى وتجبر، سبحان من لا شريك له، سبحان فالق النوى، سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصف وحتى سورة التحريم.

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها

ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم.

يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم

بعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله.

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا.

بعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك.

واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له

بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل

النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ

الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت

الملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا